0: بمجاوبة أمو لسي مو بيبي مولي وادون سي ما بخير
1: ماشا انترناشنالي مباكون مبونا جميني أي كنتم
2: صورتها لها
1: لا مغموني أو كتو وزان لا
3: No,
1: listen. I'm coming back.